سلمون وينصابوا مدواري دوار داون از اكزاي عشم دورين دورة ميت بالبهار السيب في السيطة في الودو الحات في العشطة بالليل كيف قول التليتة في النفسية توران نفس نار Malta u għaw deċtana u ma marufa pala l-gżejjer Maltin. Jissejħu gżejjer għax imdawrin dawra mejt bil-bahar. Lill-għawdex, peress li huwa iżar minn Malta, ġiet imlaqma loħt iż-żejra ta' Malta. Iżda għawdex mhuwiex l-iżar gżira, hemm erba' gżejjer oħra.

باشم دورين دورة ميت بالبهر. سيان توران نفسنا كل سنة في الفستة البامبينا نومرو صبيح تا اميغرانتي يجو لورا فرح التوليدهم سابش قودو مانا الفستة كيف كل ازورو لقرباتهم والهبيبهم ويجدو بنوستالجيا الميموريي تالباسات تا كل سنة نلتقى مانيس لينكوليلني منارا برستيكو متى نتكلموا دوار الإميغراسيون في بايزنا؟ الأول ما يجو

البروغرام انكمبلو منام ونراو في المكان كيف صحاو الجرايات اللي ينبات وصلوا باش السنة ديه لنفكروا دال الانيفرساريو تال الانكوراناسيوني تال بامبين.